يا قدسك أما بسوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا سوء يا Your answer, Satan. Your joy. Your joy.

شبرت اما نسي ويبل يضا يم جنين دي ويونيميا وسساني باسبرت اهو نينا يلديا جبنا وفهمنا غادي تمنيه اهو بنا وفهمنا غادي تمنيه ما